0: الأربع كميني في الأوضو جاي مبتارنا ونيك من أروينا اللوم on by breakfast
1: بانجو
0: بيرافتيت قبل الستة ونفس بحال لسا نسبرع التستام خويك لا تبزاش نفهمكم حفناش عنك احنا عدنا
1: تلادو كيفرا
0: اتني الرانكاو البيرا هاي كيف كانت ليتا مال كل نرتت ليتا نكون اتناملو روكنا سبيتيالي وش فيرا
1: تكون روكنا اللي نسبرا واللي فورسي داك لي يكون تسبرا يون كلا تبدلو البورداتا
0: فيرا سوا في اش تخسب في اش تموت اسمه ودا شي دنيا الكوت اوف ذا داي من شيرل ام كي بونجو
2: جود مورنينج
3: كيف انت شيرل
2: ينا بومبا وينتوم
3: اورايت انا مش مزين كيف امنك شير
4: لك الدولة
3: كيف ادم بومبا
2: اللوم امك من انساي يا كاش ادا دامل ستوفا
3: اخ
2: صار قاري ميت وادا نيهو ستيتين بيت واللوم املهالها
3: ارا كيف ام لا شير
1: مين شير
3: مين
4: مش شاور
3: شيرل انتو ويل اش نعملو
2: ملا
3: ارا جايين
2: يبي
3: هانتو كالسيجلة تايب او تيلنا من الاول
5: Quote of the day, my Cheryl and McCain.
1: Yippee!
2: Minair d'batija, memx d'gaudija.
5: Quote of the day, my Cheryl and McCain.
3: طيبة طيبة
1: عجبتني
3: short and sweet
2: قصيرة وطيبة
3: حالي حالي حالي يا زاد
6: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne

0: Bara fett throwback alla då då kolon mi kmini kmini en sån mamma kmini kmini säkert men jag det sa hon off خلص على اربع فلو دو 35 grad en bara illum obviamente lada اللي حفنا الناس برا
1: اكسبيرينس او نوستا تاريت ريكوزا و
0: ناتورالمنت بدا كنا مش حاجه بالدي حفنا الناس يسبوغا مانا من ارمان استا سوت بفير اشي لو ميبات من دالودو يدنا شي شاملو او شماملوش بون جو بيرت دي او شي تكبلت باتون اه انا نهدو بيا تشيرنس ما ولين الناس يسبوغا على كادين مش فيرا ما بون جو فيرو بون جو كبيره دالودو لل شي اسمه ما نعرفش اسمه ما نفس اسمه اوه تم هند نحسب يد الناس
1: نحسب يد الناس
0: طلعنا
1: لانا
2: هلو بونجو جينا اسمنا ماتياس
0: ماتياس
2: بونجو فلاشي يشنين اتا داون البابا هرش الكاروتسا ومرنا داورا نيزو جلات
0: ايه طيبة
1: ايديا طيبة نحسب اك بس ستافي
0: لقد انت مالي ارجين قتلوا الليلة بروبابل ايه
1: نسبرو لي ايديا جين قتلها اللي جابوا الايس كريم
0: ارجى بقتاو خرجى بقتاو
1: احنا كنا نعملو كون امتى كنا نزار السالي عنا ديار تانا ديفرنتي اما تكون افنتورا تكون سبيها
0: كوبل باتو لنا نايت بالزيرو
1: اطفال
0: اي تاين زمين نمو شيك كوبل باتو فو واتساب تانا بدو نا فويس مسج فوق او هيت الدي او شي كوبل بكتارا لسا ري ويرز ماي هاسبند فوق بي بونجو
1: Thank you.

ديسمبر بالديسكا هوم ريكر فوق انا دي 7 بيقول بينا كنت تتكلم دوار التريلر تاع افنجرز دومز داي والافاريش اللي كنت نرى فيها اسرتنا منهم يا كنتي واحد من دوك اللي هذاك ما رايتوش من عمور مور راخ ويقدر لي يصغر جات الاخبار لي التلات بارتي تاع ديون وانكا افنجرز دومز داي داو بشو موتوماني راسر يكون قادين يهرجوا في الاستاز جورناتا ازات 18 تاع ديسمبر سنه وبيانا وانا راح ياري يما الو راح يكون قادين يكومبيتو كونتر شو الشيء ازات داو الجيش فينزو

0: Avicii, Wake Me Up, واحدة من الثروبكس انور متانا كيف يقبزوا الخمسة وعشرين طبعا في سنار. Good afternoon.
1: Good afternoon كل هات تيم تمبانا يو تيم مقرون
0: والتربخ
1: ويكل اللي نتشتا دتلفا سسا
0: اي دلوم
1: باتن أليس باتن فلويد
0: باتن فلويد
1: سيب
0: وكل قالنا تمبانا دي بس
1: وانكا أدولف وقالنا تمبانا
0: اكو تمبانا توب كيب او اي دلوم السرا مش نقبس عليك انا تيب او اي باتن
1: مهنا كاترين قالتنا ام قرون بالفورس
0: ام قرون اسمو الكبادين
1: قراتي كاترين
0: قراتي قراتي عفنا كاترين
1: انا فش سات لفت الكونت ما انت تربخ
0: نعم انا شارا ام قرون طيب وكل اما ليه كان دي تكمبارا ما تمبارا ريا ديك لاجينا ينفو وهم لاجين في النوفس وكل تكون لاجين وبات التمبارا وعندك ديك الجوب ومحكو ما ناش اي ليش انتيكو لأي الفي
1: هاي كل اللي نايتش هاجم مالي قولي هنوقع الجبلة فوق سأيا
0: سوا
1: البريك نزمه
0: هتقبل مياه يوش
1: ليه مش هتقبل مياه كسنة لإي اللي مندو تمبانا تمبانا طيبة ما سوا
0: فريسك اكو هير جامل فرن
1: فريسك ديك لاجينة تكون تافيرا اي اللي جفري فورسي ما نافش نرجع نهو شانس وفرسي نجم بدل الفين فرسي نجبر الفوت نهو الفوت لورا
0: اكو اسمى منك دوقة حالي تكون بارتي منا تكون بارتي من التيم تانا يا حسنا
1: او باتونا تيم تمبانا يو تيم ام ارون 99 000 897

هناك باش نبداو الليل تاعنا في يمكن ليربان اوف ستاديوما. كيف هنا كيف كانت الجورناتا تاعك؟ نسبيرا اللي كان لك جورناتا من الاول ياكله ما يمبورتاش توش تنكويتات في كلش على كلش وبدا من الجديد هذا اش تخسب هنا بقى سولت هنكون نتنزم لك كومبانية سلاشرا هناك ولسه هنكمبلي مع اوليفيا دين من اي نيد